0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: ثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات في الهند. أطلقت شركة جوجل أكبر محرك بحث في العالم بقيادة وموضوعه: الهند صيدلية العالم. تعرف الهند بأنها صيدلية العالم، وقد كان الدور الذي أدته في الاستجابة لجائحة كوفيد وتلبية الطلب العالمي على الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات معروفا على نطاق واسع، وكان ذلك تجسيدا واضحا لرؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوسع لمفهوم آتمنربار بهارت، أي الهند المعتمدة على الذات، التي تسهم في الإمدادات العالمية خاصة في السلع الحيوية، وتعد شريكا يمكن للعالم الاعتماد عليه في التصنيع. وعلى الصعيد الداخلي، كانت استجابة الهند للجائحة استباقية منذ المراحل الأولى لانتشار الفيروس، إذ فرضت إغلاقا كاملا في اليوم 55 من تفشي الوباء داخل البلاد، عندما كان عدد الحالات المؤكدة نحو 600 حالة فقط، في حين لجأت دول أخرى إلى الإغلاق الشامل بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى عدة آلاف. ورغم الإغلاق الوطني، تم الحفاظ على استمرارية

وأسرت العناية المركزة. وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أن الهند سعت إلى تجسيد مبدئها القائم على اعتبار العالم أسرة واحدة من خلال مشاركة الأدوية مع الدول الأخرى وتنسيق استجابة مشتركة مع دول الجوار وتقديم دعم محدد للدول التي طلبت المساعدة مع الحرص في الوقت نفسه على حماية سكانها الكبيرين. وأكد سكرتير الخارجية أن الهند حرصت على ضمان إمدادات الأدوية الأساسية خلال المرحلة الحرجة من جائحة كوفيد، مشيرا إلى أن إيصال هذه الأدوية عزز سمعة البلاد بوصفها صيدلية العالم وشريكا مسؤولا في سلاسل الإمداد الصحية العالمية. ويعد قطاع الصناعات الدوائية في الهند الذي يعرف غالبا بصيدلية العالم ثالث أكبر قطاع عالميا من حيث الحجم والرابع عشر من حيث القيمة، إذ تقدر قيمته بنحو 55 مليار دولار في السنة المالية 2025، وتوفر الهند نحو 20% من حجم الأدوية الجنيسة عالميا، وتمتلك أكبر عدد من المصانع المتوافقة مع معايير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية خارج الولايات المتحدة، كما تقود نمو هذا القطاع من خلال اللقاحات والأدوية الجنيسة وبشكل متزايد الأدوية البيولوجية لتصبح أكبر مزود للأدوية الجنيسة في العالم. ويعد قطاع الأدوية الهندي لاعبا عالميا رئيسا، حيث يوفر أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة، ويسهم بنحو 1.72% في الناتج المحلي الإجمالي للهند. وتصدر الهند الأدوية إلى أكثر من 200 دولة بقيمة صادرات بلغت 31.11 مليار دولار في السنة المالية 2025 و26، مع توقعات بتوسع السوق العالمية للهند بشكل كبير لتصل إلى ما بين 120 و130 مليار دولار خلال العقد المقبل. وتتمتع الهند بسوق تصدير قوي للغاية، حيث تصدر الأدوية إلى أكثر من 200 دولة بما في ذلك أسواق خاضعة لتنظيمات صارمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا. وقد بارزت الشركات الدوائية الهندية الكبرى كواحدة من الأكثر تنافسية في سوق الأدوية الجنيسة في أمريكا الشمالية، ونجحت في بناء منصة قوية ومتميزة في هذا المجال. كما عززت الشركات الهندية حضورها في الأسواق الناشئة حول العالم، خاصة من خلال محفظة قوية من الأدوية المضادة للعدوى ومضادات الفيروسات القهقرية. وواصلت الشركات الدوائية المحلية الكبرى نموها، متبوئة مواقع ريادية في العديد من المجالات العلاجية داخل السوق الهندية، إلى جانب تأسيس قاعدة تصدير دولية قوية. ويدعم هذا القطاع أكثر من 500 منتج للمواد الفعالة الدوائية، إضافة إلى مراكز تصنيع قوية لا سيما في ولاية هيماتشال براديش وأتراخان. وقد برزت الهند أيضا كمركز طبي عالمي، حيث تقدم علاجات فعالة من حيث التكلفة باستخدام أحدث التقنيات بدعم من إصلاحات مهمة في قطاع الرعاية الصحية. ويعد توفير علاج ميسور التكلفة لفيروس نقص المناعة البشرية في الهند من أبرز قصص النجاح في الطب، إذ تعد البلاد من أكبر موردي الأدوية منخفضة التكلفة لهذا المرض عالميا. وبفضل هذا التنوع والخبرة الواسعة، تمتلك الشركات الدوائية الهندية قدرات كبيرة على التصنيع وفقا للمعايير العالمية، كما أن المنافسة الشديدة داخل السوق المحلية أسهمت في صقل خبراتها في إنتاج مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية، ما جعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة على المستوى الدولي. ويعد سوق الأدوية في الهند سوقا ناضجا يتمتع بعقود من الخبرة في تصنيع الأدوية الجنيسة لتلبية احتياجات عامة السكان، وتمتلك الشركات الهندية الخبرة والمعرفة اللازمة لإنتاج أدوية عالية الجودة بكفاءة وتكلفة مناسبة دون الإخلال بأي من معايير الجودة. كما توجد العديد من الشركات التي تصنع أدوية لعلاج السرطان والإيدز وغيرها من العلاجات المعقدة. وقد اتخذت الحكومة عدة مبادرات وسياسات لتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، من بينها تقديم حوافز مالية لوحدات البحث والتطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتطوير جزئيات دوائية جديدة وإجراء البحوث السريرية وأنظمة توصيل الأدوية الحديثة، مما أسهم في إنشاء مراكز بحث وتطوير جديدة تتمتع ببنية تحتية متقدمة في مجال اكتشاف الأدوية الأصلية.

أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 بتوقيت الهند المحلي، وبعد ذلك ستستمعون إلى برامج أخرى كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذا القطاع من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: حريق كبير يندلع في منطقة الفجيرة للصناعات النفطية عقب هجوم بطائرة مسيرة من إيران. دولة الإمارات تدين بشدة الهجمات وتصفها بتصعيد خطير وانتهاك واضح للقانون الدولي. الولايات المتحدة تفرج عن 15 من أصل 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية. النمسا تطرد 3 دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس. روسيا تعلن هدنة في أوكرانيا للاحتفالات بيوم النصر. القائد العسكري في مالي الجنرال آسيم غوبتا يعين نفسه وزيرا للدفاع بعد مقتل سلفه.

0: الآن الأمر بقدر من التفصيل. اندلع حريق كبير أمس في منطقة الفجيرة للصناعة النفطية عقب ما وصفته السلطات بهجوم بطائرة مسيرة انطلقت من إيران، ويعد هذا أول هجوم من هذا النوع يلحق أضرارا كبيرة على أراضي دولة الإمارات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد تم نشر فرق الدفاع المدني على الفور لاحتواء الحريق، فيما أفيد بإصابة 3 مواطنين هنود بجروح متوسطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إنها على تواصل مع السلطات المحلية لضمان سلامة المتضررين. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية رصد 12 صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة و3 صواريخ كروز كانت في طريقها إلى البلاد، وتم اعتراضها أمس. كما تلقى السكان في مختلف أنحاء الدولة تنبيهات طارئة، وهي الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار، تدعوهم إلى الاحتماء والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية على الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع ما مجموعه 549 صاروخا باليستيا و29 صاروخ كروز و 2260 طائرة مسيرة. وقد حطمت هجمات يوم الاثنين أسابيع من هنا الهدوء النسبي الذي ساد منذ دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ في 8 أبريل. وكانت التوترات قد تصاعدت طوال اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستبدأ في مرافقة السفن التجارية العالقة للخروج من مضيق هرمز المحاصر، وهو ما رفضته إيران، محذرة من أن أي قوة عسكرية أجنبية تدخل الممر المائي ستتعرض للهجوم. وفي ظل هذه الأجواء استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية دولة الإمارات، ما أدى إلى اندلاع حريق في منشأة نفطية رئيسة في الفجيرة، وهي مدينة مينائية حيوية لقدرة الإمارات على تصدير النفط دون المرور عبر المضيق. وتلقى السكان في أنحاء البلاد تنبيهات طارئة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار تحثهم على البقاء في منازلهم. وفي وقت لاحق قال مسؤول عسكري إيراني رفيع على التلفزيون الرسمي إن إيران لا تعتزم استهداف الإمارات، وهو تصريح يبدو من الصعب التوفيق بينه وبين الهجمات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من اليوم. وردا على تطورات الوضع الأمني، أعلن وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في جميع الحضانات والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك من يوم الثلاثاء 5 مايو حتى يوم الجمعة 8 مايو. وأوضحت السلطات أنه سيتم استعراض الوضع في نهاية هذه الفترة مع إمكانية تمديد التعلم عن بعد إذا لزم الأمر. وفي السياق ذاته أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الضربات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد واستقرارها. وأكدت الإمارات أنها لن تتهاون مع أي تهديد لسيادتها، واحتفظت بحقها في الرد بما يتماشى مع القانون الدولي لحماية أراضيها وسلامة السكان والزوار. أفرجت الولايات المتحدة عن 15 من أصل 22 من أفراد الطاقم سفينة حاويات إيرانية كانت قد احتجزتهم الشهر الماضي. وكانت السفينة توسكا التي ترفع العلم الإيراني قد صعدت إليها القوات الأمريكية واحتجزتها في 19 أبريل في خليج عمان قبالة سواحل ميناء تشابهر جنوب شرقي إيران، وذلك في إطار حصار بحري أمريكي يستهدف الشحن الأمريكي إيراني. وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن السفينة كانت على متنها 28 فردا من الطاقم تم احتجازهم لدى الولايات المتحدة، في حين أخرج عن 6 منهم في وقت سابق. كما أكدت وكالة تسنيم شبه الرسمية وصول أفراد الطاقم الذين أخرج عنهم إلى إيران. طردت النمسا 3 دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس. وقالت وزيرة الخارجية النمساوية إن الدبلوماسيين الذين غادروا البلاد بالفعل استخدموا شبكة من الهوائيات المثبتة على أسطح المباني الدبلوماسية لجمع المعلومات. ومن جانبها قالت السفارة الروسية إنها تعتبر هذه الخطوة الأخيرة من قبل السلطات النمساوية غير مبررة تماما وذات دوافع سياسية بحتة وغير مقبولة على الإطلاق. وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تم فيها اتهام أفراد بالتجسس لصالح روسيا في كل من النمسا وألمانيا. وفي يناير الماضي مثل مسؤول استخباري سابق أمام المحكمة في فينا فيما وصف بأنه أكبر محاكمة تجسس في البلاد منذ سنوات، ولا يزال نحو 220 شخصا معتمدين لدى البعثة الدبلوماسية الروسية في نمسا. وقد قامت النمسا بطرد 14 موظفا من السفارة الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا أحاديا لإطلاق النار في أوكرانيا يومي 8 و9 من مايو، وبمناسبة الذكرى 81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وحذرت موسكو من أنها سترد إذا حاولت كييف تعطيل الاحتفالات بيوم النصر. وردا على هذا الإعلان قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستلتزم بهدنة اعتبارا من منتصف ليل الغد وسترد بالمثل على تصرفات روسيا، ومع ذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لانتهاء الهدنة. وتأتي هذه التصرفات في وقت تستعد فيه روسيا للاحتفال بهم أعيادها العلمانية، والذي يتميز بعرض عسكري تقليدي في الساحة الحمراء في موسكو، ولطالما استخدم الكرملين عرض يوم النصر بإبراز القوة العسكرية والفخر الوطني، إلا أن عرض هذا العام سيقام لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من دون دبابات وصواريخ ومعدات ثقيلة أخرى. تولى القائد العسكري في مالي الجنرال آسيمي غوبتا منصب وزير الدفاع، وذلك بعد مقتل المسؤول الذي كان يشغل المنصب في موجة من الهجمات المباغتة. ولا تزال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تعيش أزمة أمنية بعد أكثر من أسبوع على شن تحالف من الجماعات الجهادية والمتمردين الانفصاليين هجمات واسعة في أنحاء البلاد. وفي 25 من الشهر الماضي استيقظ سكان المدن والبلدات في مالي على أصوات إطلاق نار وانفجارات مع تنفيذ تحالف يضم مجموعتين جبهة تحرير أزواد الانفصالية وجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تعرف باسم نصرة الإسلام والمسلمين هجمات منسقة. ومنذ ذلك الحين فرض المسلحون حصارا جزئيا على العاصمة باماكو ومدن أخرى. وقالت السلطات المالية إنها اعتقلت مجموعة من الجنود اشتبهوا في صلة بهذه الهجمات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجاني.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

0: make sure that every household has access to cooking gas. Cooking gas has been Government of India's top priority. So the result is that, because we have built this PNG infrastructure, and there are many households in India where PNG is available, but people just have been a bit lazy, then is switching over to PNG, and they've still been using LPG. So the government is trying to prioritizing it, asking them to, switch to PNG ASAP. And in fact, if you look at the number of people who have already surrendered their LPG cylinder and switched to PNG because the PNG infrastructure is available to them. So idea is basically, when you switch to PNG, that is piped natural gas, that cylinder is available for other people in other parts of the country.
1: And the goal has been outlined to make India completely self-reliant in the energy sector by 2047. Nevertheless, strategic petroleum reserves of India, they are of prime importance in the current situation. Can you tell us about the significance of strategic petroleum reserves and what is the way forward?
0: First of all, what is the strategic petroleum reserves? The whole idea is, since we are heavily dependent on imports, so in the event of a geopolitical disruption or a war or a natural calamity, that we continue to have kind of access to petroleum products for our economy. So the idea is basically to build petroleum reserves so that if there is disruption in supply for a certain number of days, let's say for a month or two, that we have sufficient petrol available to use it for multiple purposes. So we have started focusing on that. So we are in the process of building even more capacity in terms of petroleum reserves. But now there is also a thought that we should also build separately reserves for LPG and natural gas, and our reserves are mostly oil so far. So strategic petroleum reserves, strategy is to go for 90 days of reserves. If you look at total reserves so far in terms of the reserves under the ground and over the ground in terms of tank farms, we have roughly the reserves for about 50 days. But now the government is working on this thought that we should expand it to 90 days as soon as possible. And actually the work has already started on that. That one thing where, for instance, since we had the reserves and we have been investing in that, we have been able to handle the situation far better.
1: Thank you so much, Mr. Taneja, for this comprehensive discussion on Indian government's proactive crisis management and strengthening India's energy security amid a global crisis.
0: Thank you, Sonu.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. With this, we end Spotlight. Spotlight.
2: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. اندلع حريق كبير أمس في منطقة الفجيرة للصناعة النفطية عقب ما وصفته السلطات بهجوم بطائرة مسيرة انطلقت من إيران، ويعد هذا أول هجوم من هذا النوع يلحق أضرارا كبيرة على أراضي دولة الإمارات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي. أفرجت الولايات المتحدة عن 15 من أصل 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية كانت قد احتجزتهم الشهر الماضي، وكانت السفينة توسكا التي ترفع العلم الإيراني قد صعدت إليها القوات الأمريكية واحتجزتها في 19 من أبريل في خليج عمان قبالة سواحل ميناء تشابه جنوب شرقي إيران، وذلك في إطار حصار بحري أمريكي يستهدف الشحن الإيراني. طردت النمسا ثلاثة دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس، وقالت وزيرة الخارجية النمساوية إن الدبلوماسيين الذين غادروا البلاد بالفعل استخدموا الشبكة من الهوائيات المثبتة على أسطح المباني الدبلوماسية لجمع المعلومات. تولى القائد العسكري في مالي الجنرال آسيمي غويتا منصب وزير الدفاع، وذلك بعد مقتل المسؤول الذي كان يشغل المنصب في موجة من الهجمات المباغتة. ولا تزال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تعيش أزمة أمنية بعد أكثر من أسبوع على شن تحالف من الجماعات الجهادية والمتمردين الانفصاليين هجمات واسعة من أنحاء البلاد. وفي 25 من الشهر الماضي استيقظ سكان المدن والبلدات في مالي على أصوات إطلاق نار وانفجارات مع تنفيذ تحالف يضم مجموعتين، جبهة تحرير أزواد الانفصالية وجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تعرف باسم نصرة الإسلام والمسلمين، هجمات منسقة. ومنذ ذلك الحين فرض المسلحون حصارا جزئيا على العاصمة باماكو ومدن أخرى. وقالت السلطات المالية إنها اعتقلت مجموعة من الجنود اشتبهوا في صلتهم بهذه الهجمات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة أم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

ومن دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم من سورة تاها، فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم من سورة تاه. آن الأوان وحال الموعد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطع صغيرة من الموسيقى، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق نقدم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج سبات لايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. ثم نقدم أيها السادة الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادة، قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج المسائل، نقدم هذا القطع من الموسيقى حتى يحين نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وساداتي، آن الأوان وحان وعيد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء نايب مودي يدين الهجوم على الفجيرة الإماراتية الذي أسفر عن إصابة 3 مواطنين هنود. الولايات المتحدة وإيران تشنان هجمات جديدة في الخليج واستصرع الجانبين للسيطرة على مضيق هرمز. وزير الخارجية إزي شنكر يعقد اجتماعا مع ناظرته الجامايكية كامينا جونسون ثيت. مقتل 26 شخصا في انفجار بمصنع ألعاب نارية وسط الصين بمقاطعة هونان. الاقتصاد العالمي قد يواجه عواقب أشد وطن إذا امتد صراع غرب آسيا إلى عام 2027. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، لا نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أدان رئيس الوزراء نايب مودي بشدة الهجمات التي استهدفت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أسفرت عن إصابة 3 مواطنين هنود. وفي منشور على عبر وسائل التواصل الاجتماعي صرح سيد مودي بأن استهداف المدن بنية تحتية أمر غير مقبول، وأكد أن الهند تقف في تضامن مع دولة الإمارات وتجد بدعمها للحل السلمي لجميع القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية. كما شدد سيد مودي على أن ضمان ملاحة الأمنة ودون عوائق عبر مضيق هرمز يعد أمرا حيويا لتحقيق السلام والاستقرار وأمن الطاقة العالمي. وفي السياق المتصل أدانت عدة دول الهجوم الأخير الذي نفذته إيران ضد دولة الإمارات، ومن بين هذه الدول اليابان، أيرلندا، النمسا، المملكة العربية السعودية والأردن. تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في منطقة الخليج مما أدى إلى تصعيد التوترات بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتقويض وقف إطلاق النار غان هشن بالفعل. وقد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة جديدة أطلق عليه اسمه مشروع الحرية، تهدف إلى مساعدة ناقلات النفط والسفن التجارية العالقة عبر العبور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، وهو طريق حيوي للتجارة الطاقة العالمية ظل مغلقا إلى حد كبير منذ اندلاع الصراع. وقد حصد هذا الصراع الذي بدأ في شهر فبراير بين التحالف الأمريكي الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس العراقي بأن التطورات الأخيرة تظهر عدم وجود حل عسكري للأزمة. أشار إلى أن محادثات السلام لا تزال جارية محادثة في وقت ذاته الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة من الإخلاط بشكل أعمق في هذا الصراع. رغم التوترات أعلن الجيش الأمريكي أن السفينتين التجاريتين الأمريكيتين قد عبرتا المضيق بنجاح تحت حماية مدمرات تابعة للبحرية ومزودة بصواريخ موجهة. عقد وزير الشؤون الخارجية دكتور إس جاي شنكر اجتماعا مع نظيرته الجامايكية كامينا جونسون ثيمت بحضور عدد من وزراء الحكومة الجامايكية. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي صرح دكتور جاي شنكر بأنه استعرض خلال اجتماع مختلف جوانب الشراكة القائمة بين الهند والجامايكا، كما تباحث الجانبان حول السبل لدفع علاقات قدما في مجال التعليم والصحة والزراعة والسياسة السياحة الرقمية والرياضة والترفيه والبنية التحتية وبناء القدرات، فضلا عن قضايا متعددة الأطراف. كما أجرى دكتور جاي شنكر لقاءات مع نخبة من قاعة الصناعة والأعمال في جامايكا، حيث أكد أن الحاجة الملحة لتعميق الروابط التجارية بين الهند وجامايكا تزداد قوة وتأكيدا في ظل سعي دول العالم إلى تنويع علاقاتها والبحث عن شركاء موثوقين. نوه الوزير إلى ضرورة استكشاف إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين بصورة أكثر حيوية ونشاط، ذلك بهدف استغلال الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي. وفي الصين لقي 26 شخصا مصرعهم

بموجب هذا السيناريو يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليصل إلى 2.5% في عام 2026، بينما قد يرتفع معدل التخزين إلى 5.4%. سيدي وسادتي تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. التقى وزير البترول والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري في اليوم في نيودلهي بالسيد تاكيو كوتباشي وعضو مجلس النواب ورئيس الخبرة ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد بوري أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان وتوطيد التعاون من أجل مستقبل الطاقة آمن ومستدام، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاع بناء السفن. أشار الوزير إلى أنه بينما تمضي الهند قدما في مسارها الطموح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، تبرز فرص كبيرة لإقامة الشراكات ذات نفع متبادل. كما استعرض سيد بوري مقتطفات من زيارته الأخيرة إلى اليابان، واستذكر بشيء من حنين سنوات إقامته في طوكيو عندما كان دبلوماسيا شابا خلال حقبة السبعينات. أسفر هجوم روسي شن الليل بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت أوكرانية لإنتاج الغاز عن مقتل 15 أشخاص يوم الثلاثاء. صرح سيري كولوستيكي الرئيس التنفيذي للشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نافتوغاز من القوات الروسية استهدفت منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا وخاركيف. أضاف أن الهجوم أودى بحياة 3 موظفين و2 من عناصر الإنقاذ في خدمات الطوارئ، بينما أصيب 37 شخصا بجروح. وقد أدان الرئيس فولاديمير زيلنسكي هذه الهجمات. فاز صحفيان هنديان بجائزة بولتزر المرموقة عن مشروع صحفي في مجال الفنون كشف عن جرائم إلكترونية في الهند. وقد أعن عن أناندر آركي وسوبارنا شرما إلى جانب ناتالي أوبيكا بيرسون فائزين في فئة التقارير المصورة والتعليقات عن التقرير الذي أعدوها لصالح وكالة بلومبرغ. كما فاز أندرو داغوسال وهو مراسل مقيم في هانوي في فئة التقارير الدولية عن تحقيق استقصائي كشف عن استخدام السري لأدوات المراقبة الجماعية من قبل دورية الحدود الأمريكية، وهي أدوات صممت من في الأصل في وادي بالسلكون وجرى تطويرها لاحقا في الصين. وقد كشفت سلسلة صحفية أيضا استخدام الصين ودول أخرى لهذه الأدوات. تعد جوائز بولتزر أرفع الجوائز الصحفية في الولايات المتحدة، تتولى إدارتها كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا. نجحت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية ومزودتان بصواريخ موجهة في عبور مزيق هرمز والدخول إلى الخليج العربي، وذلك بعد اجتيازهما لوابل إيراني متواصل ومنسق من الهجمات، مما يمثل المرحلة الافتتاحية لعملية واشنطن التي أطلقت عليه اسم مشروع الحرية. وفي سلطنة عمان أصيب مقيمان بجروح إثر تعرض مبنى سكني موظفين متابعين لإحدى الشركات لقصف في ولاية بخا. ما في دولة الإمارات العربية المتفقة استهدف صواريخ وطائرات إيرانية مسيرة إمارة الفجيرة، مما تسبب في اندلاع حريق داخل منطقة صناعية نفطية، وهي منشأ حيوية تتيح للإمارات تصدير النفط الخام دون الحاجة لاستخدام مزيق هرمز الذي يتعرض للحصار. سيدي والسيدات قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، أهلنا ومرحبا، موعد نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت الفنان هنود.

0: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حلقة الغزل. أنا أول واحد معين نقدم لحضراتكم التعليق اليومي حول موضوع الخاص.
1: تعليق وموضوع الهند صيدلية العالم. تعرف الهند بأنها صيدلية العالم، وقد كان الدور الذي أدته في الاستجابة لجائحة كوفيد وتلبية الطلب العالمي على الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات معروفا على نطاق واسع، وكان ذلك تجسيدا واضحا لرؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوسع لمفهوم آتمنربار بهارت، أي الهند المعتمدة على الذات، التي تسهم في الإمدادات العالمية خاصة في السلع الحيوية، وتعد شريكا يمكن للعالم الاعتماد عليه في التصنيع. وعلى الصعيد الداخلي، كانت استجابة الهند للجائحة استباقية منذ المراحل الأولى لانتشار الفيروس، إذ فرضت إغلاقا كاملا في اليوم 55 من تفشي الوباء داخل البلاد، عندما كان عدد الحالات المؤكدة نحو 600 حالة فقط، في حين لجأت دول أخرى إلى الإغلاق الشامل بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى عدة آلاف. ورغم الإغلاق الوطني، تم الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، كما جرى إيصال السلع الضرورية حتى إلى المناطق النائية في البلاد. وقد ساعد الإغلاق والمتابعة الدقيقة للبيانات الهند على تعزيز قدراتها من حيث إنشاء مستشفيات مخصصة لكوفيد وتوفير مرافق العزل وأسرة العناية

0: المركزة. وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أن الهند سعت إلى تجسيد مبدئها القائم على اعتبار العالم أسرة واحدة من خلال مشاركة الأدوية مع الدول الأخرى وتنسيق استجابة مشتركة مع دول الجوار وتقديم دعم محدد للدول التي طلبت المساعدة، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية سكانها الكبيرين. وأكد سكرتير الخارجية أن الهند حرصت على ضمان إمدادات الأدوية الأساسية خلال المرحلة الحرجة من جائحة كوفيد، مشيرا إلى أن إيصال هذه الأدوية عزز سمعة البلاد بوصفها صيدلية العالم وشريكا مسؤولا في سلاسل الإمداد الصحية العالمية. ويعد قطاع الصناعات الدوائية في الهند الذي يعرف غالبا بصيدلية العالم ثالث أكبر قطاع عالميا من حيث الحجم والرابع عشر من حيث القيمة، إذ تقدر قيمته بنحو 55 مليار دولار في السنة المالية 2025، وتوفر الهند نحو 20% من حجم الأدوية الجنيسة عالميا، وتمتلك أكبر عدد من المصانع المتوافقة مع معايير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية خارج الولايات المتحدة، كما تقود نمو هذا القطاع من خلال اللقاحات والأدوية الجنيسة وبشكل متزايد الأدوية البيولوجية لتصبح أكبر مزود للأدوية الجنيسة في العالم. ويعد قطاع الأدوية الهندي لاعبا عالميا رئيسا، حيث يوفر أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة، ويسهم بنحو 1.72% في الناتج المحلي الإجمالي للهند. وتصدر الهند الأدوية إلى أكثر من 200 دولة بقيمة صادرات بلغت 31.11 مليار دولار في السنة المالية 2025 و26، مع توقعات بتوسع السوق العالمية للهند بشكل كبير لتصل إلى ما بين 120 و100 و30 مليار دولار خلال العقد المقبل. وتتمتع الهند بسوق تصدير قوي للغاية، حيث تصدر الأدوية إلى أكثر من 200 دولة بما في ذلك أسواق خاضعة لتنظيمات صارمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا. وقد بارزت الشركات الدوائية الهندية الكبرى كواحدة من الأكثر تنافسية في سوق الأدوية الجنيسة في أمريكا الشمالية، ونجحت في بناء منصة قوية ومتميزة في هذا المجال. كما عززت الشركات الهندية حضورها في الأسواق الناشئة حول العالم، خاصة من خلال محفظة قوية من الأدوية المضادة للعدوى ومضادات الفيروسات القهقرية. وواصلت الشركات الدوائية المحلية الكبرى نموها متبوئة مواقع ريادية في العديد من المجالات العلاجية داخل السوق الهندية، إلى جانب تأسيس قاعدة تصدير دولية قوية. ويدعم هذا القطاع أكثر من 500 منتج للمواد الفعالة الدوائية، إضافة إلى مراكز تصنيع قوية لا سيما في ولايتي هيماتشال برديش وأتراخان. وقد برزت الهند أيضا كمركز طبي عالمي، حيث تقدم علاجات فعالة من حيث التكلفة باستخدام أحدث التقنيات بدعم من إصلاحات مهمة في قطاع الرعاية الصحية. ويعد توفير علاج ميسور التكلفة لفيروس نقص المناعة البشرية في الهند من أبرز قصص النجاح في الطب، إذ تعد البلاد من أكبر موردي الأدوية منخفضة التكلفة لهذا المرض عالميا. وبفضل هذا التنوع والخبرة الواسعة، تمتلك الشركات الدوائية الهندية قدرات كبيرة على التصنيع وفقا للمعايير العالمية. كما أن المنافسة الشديدة داخل السوق المحلية أسهمت في صقل خبراتها في إنتاج مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية، ما جعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة على المستوى الدولي. ويعد سوق الأدوية في الهند سوقا ناضدا يتمتع بعقود من الخبرة في تصنيع الأدوية الجنيسة لتلبية احتياجات عامة السكان، وتمتلك الشركات الهندية الخبرة والمعرفة اللازمة لإنتاج أدوية عالية الجودة بكفاءة وتكلفة مناسبة دون الإخلال بأي من معايير الجودة. كما توجد العديد من الشركات التي تصنع أدوية لعلاج السرطان والإيدز وغيرها من العلاجات المعقدة. وقد اتخذت الحكومة عدة مبادرات وسياسات لتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، من بينها تقديم حوافز مالية لوحدات البحث والتطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتطوير جزئيات دوائية جديدة وإجراء البحوث السريرية وأنظمة توصيل الأدوية الحديثة، مما أسهم في إنشاء مراكز بحث وتطوير جديدة تتمتع ببنية تحتية متقدمة في مجال اكتشاف الأدوية الأصلية.
1: سيدي والسيدات، ألا نقدم

كراتية تعني صغير، بينما الكلمة اليونانية نانوس تعني قزم. جسيمات النانو أو جسيمات بحجم نانو متر صغيرة جدا، لدرجة أن أكثر من 40,000 لابد أن تصطف للوصول إلى سمك شعر الإنسان، وحتى المجموعة ستكون بالكاد مرئية للجفن الطبيعي. اليوم أظهرت أدوات تقنية النانو أن دواء الباسما في الطب الهندي يحتوي جزيئات النانو النشطة بيولوجيا. علم النانو وتكنولوجيا النانو هي دراسة وتطبيق أشياء صغيرة للغاية، ويمكن استخدامها في جميع مجالات العلوم الأخرى مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء وعلوم المواد والهندسة. هل تعلم أن هناك 25 مليون و400 ألف نانومتر في البوصة؟ تبلغ سماكة ورقة جريدة حوالي 100 ألف نانومتر. غالبا ما تكون الممارسات الزراعية في دائرة الضوء، لأن تغير المناخ وزيادة عدد سكان العالم يعني ضغوطا غير مسبوقة على موارد الغذاء والمياه. يمكن أن تلعب تقنية النانو دورا مهما في تحسين الإنتاجية الزراعية مع تقليل الاستهلاك الزراعي للمياه وتقليل التلوث البيئي الناجم عن الجريان السطحي الزراعي. تشمل بعض التحديات التي تواجه المزارعين التهديدات المتزايدة للإنتاج الزراعي ومخاطر الأمراض المرتبطة بالنباتات. سيستفيد القطاع الزراعي بشكل كبير من الأدوات القائمة على تكنولوجيا الناتو للكشف عن الأمراض بطريقة سريعة وتحسين قدرة النباتات على امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز العلاج الجزيئي للأمراض. غالبا ما تكون الزراعة باستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات لتحسين إنتاجية المحاصيل مصدرا للتلوث، وقد تكون ضارة أحيانا بالمحاصيل نفسها. تعتبر مبيدات الآفات ومخلفات مبيدات الفطريات دائما مصدر قلق للمستهلكين، في حين أن الأسمدة الزائدة التي تغسل في الجدابل والأنهار قد تعطل نظامها البيئي. في إزالة الملوثات من مبيدات الآفات تلعب تقنية النانو دورا حيويا. اختبر خبراء تقنية النانو وظائف وأداء الألياف النانوية من أجل ممارسات زراعية أفضل. يقوم تقنيو النانو الهندي بتطوير ألياف نانو السيلولوز المفيدة في مكافحة الآفات وحماية فطريات البذور واستخدام الأسمدة. تم استخراج ألياف سليلوز النانوية من المخلفات الزراعية مثل قش القمح بتقنية كيميائية ميكانيكية. تم فحص بنية ألياف سليلوز النانوية بواسطة المجهر الإلكتروني النافذ. تم تحديد ألياف نانوية من قش القمح بأقدار تتراوح بين 10 إلى 80 نانومتر وأطول بضع آلاف من النانومترات. فتح المجلس الهندي للبحوث الزراعية منصة حصرية لاستهداف تطبيقات تقنية النانو في الزراعة. يشتمل برنامج منصة تكنولوجيا النانو التابع للمجلس الهندي للبحوث الزراعية على موضوعات رئيسية مثل توليف جزيئات النانو للاستخدام الزراعي، ومجموعات التشخيص السريع للكشف المبكر عن الآفات والأمراض، والفيرومونات النانوية لمكافحة الآفات بشكل فعال، وإدارة المياه بدقة، وتثبيت المواد العضوية في التراب، ونانو النظم الغذائية والسلامة الحيوية، إلى جانب وضع إطار السياسة

العمل. يعد تطبيق تقنية النانو في علوم البذور من أهم المدخلات التي تحدد إنتاجية أي محصول. تقليديا يتم اختبار البذور للإنبات وتوزيعها على المزارعين للبذر، على الرغم من أن اختبار البذور يتم في مختبرات مجهزة جيدا، إلا أنه نادرا ما يتكاثر في الحقل بسبب الرطوبة غير الكافية في ظل الظروف البعلية. في الهند أكثر من 60% من المساحة الصافية المزروعة بعلية، ومن ثم فمن المناسب تماما تطوير تقنيات الزراعة البعلية. تعمل مجموعة من الباحثين حاليا على جزيئات النانو وأنابيب الكربون النانوية لتحسين إنبات المحاصيل البعلية. أبلغ العلماء عن استخدام الأنابيب النانوية الكربونية لتحسين إنبات بذور الطماطم من خلال تحسين نفاذ الرطوبة. الأسمدة النانوية مهمة للتغذية المتوازنة للمحاصيل ولتحسين إنتاج الحبوب الغذائية. من أجل معالجة قضايا انخفاض كفاءة استخدام الأسمدة والتخصيب غير المتوازن وقصور المغذيات المتعددة ونقص المواد العضوية في التربة وتدهورها، من المهم تطوير السماد يعتمد على صياغة النانو ذات وظائف متعددة. الآن يجب أن نعرف كيف يتم استخدام جزيئات النانو كسماد. يستخدم المصطلح الغيرواني لوصف مجموعة واسعة من المخاليط الصلبة والسائلة، وكلها تحتوي على جسيمات صلبة متميزة مشتتة بدرجات مختلفة في وسط السائل. يتم تصنيع الغربيات النانوية بالكامل من مستخلصات المزرعة مثل الذرة وقصب السكر وجوز الهند وفول الصويا والقمح والبطاطس والأرز والحبوب الأخرى. إنه طبيعي تماما وقابل للتحلل البيولوجي بسهولة دون أي مادة مسرطنة. الغربيات النانوية تذوب جزيئات السماد وتحولها إلى أيونات عنصرية. هذا يجعل جسيمات الأسمدة أكثر قابلية للامتصاص للنبات. النانو الغربيات بمثابة وسيلة لحمل هذه العناصر الغذائية إلى سيقان وأوراق وثمار النبات. في نفس الوقت يتم نقل جزيئات نشا المصنوعة على الأوراق بسبب التمثيل الضوئي بواسطة الغربيات النانوية إلى الجذور، وبالتالي تعزز نمو النبات. تساعد الغربيات النانوية بشكل كبير على زيادة امتصاص الماء والمغذيات الموجودة في النباتات، يقلل بشكل كبير من كمية الأسمدة والمياه اللازمة لإضافتها إلى التربة. الغربيات النانوية تعزز بشكل واضح نمو وصلابة وإنتاجية المحصول. وواحد من أهم خاصية الغربيات النانوية التي تعمل على تحسين مقاومة النباتات لأضرار الطقس البارد وصولا إلى 2.7 درجة مئوية، ويوفر حماية طبيعية ضد الحشرات التي لا تستطيع هضم السكر. توفر الغربيات النانوية طليعة في الإنتاجية وكذلك على توازن الفعالية من حيث التكلفة، إلى جانب كونها واحدة من أكثر المنتجات أمانا لاستخدامها في النبات لكل من المستخدم وكذلك النبات والتربة. الغربيات النانوية تثبت شعار لكل قطرة محصول أكثر، per drop more crop. الغربيات النانوية تكسر التوتر السطحي لقطرة الماء، وبالتالي فإن حجم القطرة الأصغر يمكن الجذور الدقيقة أيضا من امتصاص الماء من الأرض، وبالتالي يجعلها ترطيبا متصابيا للسيقان والأغصان والأوراق.
تعمل تقنية النانو على تحويل صناعة الأغذية

بأكملها من خلال إحداث تغييرات في إنتاج الأغذية ومعالجتها وتعبئتها ونقلها واستهلاكها. يضمن استخدام تقنية الناتو في هذه العمليات سلامة المنتجات الغذائية، ويخلق ثقافة غذائية صحية، ويعزز الجودة الغذائية للأطعمة. يمكن تطوير أنظمة تغليف الأطعمة الذكية باستخدام تقنية النانو التي بدورها تزيد من العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية من خلال تطوير أسطح ناشطة مضادة للفطريات ومضادات الميكروبات، وتحسين مقاومة الحرارة والخصائص الميكانيكية، وتعديل سلوك نفاذية الرقائق، واكتشاف وإشارة إلى التغيرات الكيميائية الحيوية والميكروبيولوجية. يؤدي استخدام تقنية النانو في معالجة الأغذية إلى إحداث تأثير هائل على تطوير الأطعمة التفاعلية والوظيفية، التي توفر العناصر الغذائية وتستجيب للجسم المتطلبات بطريقة فعالة. يتم إضافة كبسولات النانو إلى المنتجات الغذائية من أجل توفير العناصر الغذائية والجسيمات النانوية، عندما يضاف إلى الطعام يزيد من امتصاص العناصر الغذائية. طور العلماء جسيمات نانوية ملفوفة تسمى نانو كوشليتس، التي تنقل العناصر الغذائية وأحماض أوميغا الدهنية إلى الخلايا بدون إحداث أي تغيرات في طعم ولون الطعم. خطط العلماء لتطوير حقيبة تخزين بلاستيكية مبطنة بجزيئات نانوية قادرة على التفاعل مع الأكسجين ومنع تعفن الخضروات. بهذه الطريقة يمكن للمزارعين إطالة العمر الافتراضي للخضروات ومنعها من الهدر. صممت حاوية الحليب بطريقة مقاومة للميكروبات تساعد مزارعي الألبان للحفاظ على الحليب لفترة طويلة، حيث يأخذون ما يقرب من كامل اليوم للوصول إلى مراكز التبريد. في المستقبل الحليب القائم على تكنولوجيا النانو تحل الحاويات محل الأكياس البلاستيكية العادية المستخدمة حاليا. كما خطط العلماء أيضا لتطوير مستشعرات ورقية نانوية للكشف عن حمل الأبقار من أجل تمكين مزارعي الألبان من تحديد ما إذا كانت أبقارهم ستجف بدون حليب بسبب عدوى الضرع أو الحمل. سوف تلعب تقنية النانو دورا حيويا في تطوير القطع الزراعية، لأنها قابلة للاستخدام في المنتجات الزراعية التي تحمي النباتات وتراقب نمو النباتات وكشف الأمراض. ظل العلماء يعملون على استكشاف تطبيقات جديدة لتقنية النانو في الزراعة وصناعة الأغذية. إذا تم تطبيق هذه الاكتشافات بشكل معقول، فإن البيئة والقطاع الزراعي

كيشور كومار وأنوراذا بادوال ومكيش مهندر كابور جغجيت سينغ. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة، نستمع إليها ونتمتع بها.

سيدي وسادتي، أنا لوان وحال موعد أن نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشدة الهجمات التي استهدفت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن إصابة 3 مواطنين هنود. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صرح السيد مودي بأن الهند تقف في تضامن مع دولة الإمارات وتجدد دعمها للحل السلمي لجميع القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية. تبادلت الولايات المتحدة

إيران هجمات جديدة في منطقة الخليج مما أدى إلى تصعيد التوترات بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتقويض وقف إطلاق النار كان هاشم بالفعل. أطلق الصواريخ والطائرات مسيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة جديدة أطلق عليه اسم مشروع الحرية. عقد وزير الخارجية الدكتور إس جاي شنكر اجتماعا مع نظيرته الجامايكية كامينا جونسون سميت بحضور عدد من وزراء الحكومة الجامايكية. كما أجرى الدكتور جاي شنكر لقاءات مع نخبة من قادة الصناعة والأعمال في جامايكا، حيث أكد أن الحاجة الملحة لتعميق الروابط التجارية بين الهند وجامايكا تزداد قوة، وتأكيدا في ظل سعي دول العالم إلى تنويع علاقاتها والبحث عن شركاء موثقين. في الصين لقي 26 شخصا مسرعهم وأصيب 61 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مصنع ألعاب نارية بمقاطع هونان وسط البلاد. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق شامل وفرض مسائل صارمة في هذا الحادث. صرح صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي قد يواجه عواقب أشد وطأة بكثير إذا امتد الصراع في منطقة غرب آسيا إلى عام 2027، مما قد يؤدي أسعار النفط لتلامس حادث 125 دولار لبرميل واحد. التقى وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري يوم الثلاثاء في نيودلهي بالسيد تاكايكو كوباشي عضو مجلس النواب ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان. أشار الوزير إلى أنه تمضي الهند قدما في مسارها تمه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما للطاقة، تبرز فرص كبيرة لإقامة الشراكات ذات نفع متبادل. أسفر هجوم روسي بالصواريخ والطائرات والمسيرة على منشآت أوكرانية لإنتاج الغاز عن مقتل 5 أشخاص. صرح سيري كيرشيل الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نفط وغاز بين القوات الروسية استهدفت منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا وخاركيف. فاز صحفيان هنديان بجائزة بولتزر المرموقة عن مشروع صحفي في مجال الفنون كشف عن جرائم إلكترونية في الهند. مدمرات أمريكية مزودة بالصواريخ موجهة تعبر مضيق هرمز بنجاح وتدخل الخليج العربي. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، بهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع ملقائي في برامج الصباح. تترك حين نستودعكم الله، أتمنى لكم الخير والبركة، مع السلامة، إلى اللقاء.